نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

الواطي طريق قصيري بس حاسة كتير طويلة كل كل خطوة تانية بدبقى بالأرض بركي بركي أتنان وروح يعني خلاص طير يا ليلى تشجعت تشجعت وصلت واصل الهواء